وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه

أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق

ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم بين ما يشتهون كما فعل بأشياء

بصير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.

أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن.

0: sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Hud Suresi 41-46. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 164 ila 168. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kulağın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Taha Suresi 124 ila 128. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa Suresi 15 ila 22. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 8 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم